لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد ارجع واني اتزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات